0: a temple. I'm a mentor. See, every time I flow, I'm a mentor. Hip hop's in trouble, I'm a saver. See, city, welcome to MIT.
1: موج بحر القاف وحليت راسل قلم من كبر قدرة الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد مثل

كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزاع الحان فايز السعيد.

كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزاع ألحان فايز السعيد إمارات الفن تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات الأمن. كبريت واحد وألف غابة. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل

يطم موج بحر القاف وحنيت راس القلم من كبر قدرة الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصار